0: انا عم صور وما بعرف اذا مبين عندي.
1: My star up in heaven,
2: floating.
1: My
3: Sahara feeling bright of Beirut.
1: My star
2: up in heaven,
1: floating.
3: My Sahara feeling bright of Beirut.